0: عشان باخاي هي ملقوكش تا ببختي ملقوكش وكنس تستيمال اشتي كان تشلك تشن تشلك تشن تشماشي تولوتش كي شمش مات كويهات ويتخشان ناك تشكي تيبي جاس توليك نوري شدو جيكي تيبي Slaag er geen slauwe squats te slagen. Waar geen staar zit te smoren te gaan. Ik ben niet goed in het gesteen. Een maschkind is dat. Ik hoek ze een maschkind is de bank dan. O, ze moet het niet hier te gaan. Ik
1: And the sign up of the new Hulk video.
2: I'm not 91.1 FM.
3: Hi.